الله طيبا كثيرا مبارك كأحب ربنا ويرضى أشهد إلى الله وحده لا شريك له في وتوحيده وأشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مزيدا أما بعد قال الله تعالى في كتابه إن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ولكم ذنوبكم ومن يطع الله له فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله dan sore hari ini sebagaimana yang telah diumumkan Allah di kesempatan sore ini, kita ingin membaca satu risalah dari muhadarah hatif, muhadarah via telepon yang diberikan oleh Syekh Abdullah bin Ibn